الغماني نسينا يا رقل الوران كلو أزن الجام يغني غدق لو هاتي نريني بجل سجدو.

دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. الأغنية فيها مجموعة من الصلوهات العزف المنفرد، أستاذ أحمد الحفناوي على الكمان، أستاذ عفت على الناي، أستاذ عمر خرشد على الجيتار، أستاذ مختار السيد على الأورج، أستاذ سمير سرور على الساكسفون، الأستاذ حميدو على الأكورديون. طبعاً مش عايز أدوشكوا، ولو أني كنت أتمنى أن أنا أقول باقي أسماء الفرقة اللي من أول ما بدأت لغاية النهاردة وأنا بغني عليهم، إخواني وزملائي.

السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هتف القلب ونادى يا أميري يا حسين واشتكى جمر البعاد ولك أبدى الحنين.

يا أيها الأكبر تسقى من الكوثر اذهب إلى المختار ما أقصر الأعمار.

ولا سيما أبو حسن عالي، له في الحرب منزلة تهاب، طعام حسامه مهج الأعادي.

حملوا ريح الصباح نشراكم حملوا حملوا ريح الصباح نشراكم قبل أن تحمل شيحاً

0: مشكلة بهالقصة، ما بعرف ليه انت عطيها هالقد أهمية. يعني
1: من الأفضل انك تحتشني، عم باكل مش قادر اكل علقة رسال عوم اللقمي، ارجوكي انك تحتشني.
0: قاعدة هيك انا قاعدة هيك، ما حدا إله معي شي.

0: شو جينا لهون نحن؟
1: أنا خايف يتعبوا فينا من دون ولا علمك ولا علمي.
0: أنا هيك قاعدة ما رح غير قعدتي، أنا هيك بقعد عادة.
2: هيدا بيجي دايما لهون.